تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد إلا اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

حاجة في أبياتها. مش راتب مش لازم مش آسف مش فاهم بطلبش كتير بطلب شوي بطل تحكيم نطلق أنا نقلق أقليم بنبين بنجيب بدون ما نقيس نفرد وجودنا نهيمن نحنولة بالمتليم لما نطلب نسيب لما نتوجه زي القبلة عيس تعد الشي عيب الشوم العيلة لشو الليلة بشوف عينك بتقول جنينة ورودة يا رب الحاسد ضلها موجودة بتصبح بخدودك في التفاحة متاعها صنعتها الدودة والعالم واسع بس مش تعرف بس تستاهل هالجبال مش للبيع تنساش الشمس للكل إلا الظالم هذا الباع هذا القال بلا نفس مش الآن هذا طحي جيبه كتاف سيبه فتاء شيله الضوء بني الشباك

0: تمام ديل قاعد برا شارد بالمجرة بتفرج مش معلوم قديش لا تخرج الحياة ده حالي حاسس بتضحرج الوجه ابصر والوجه ما بتبرج اللي بتشوفه واللي بتاخده زي محرر منتدى ممكن ادرب منتخب اذا ما كنت لاعب انسحب او لو عارف وين انا قاعد برا بس برا وين جيبتي لبرا شكلين يمكن تزبط اذا المرة مرتين مرات بالزمرة العصفور حجرين انا عارف اسمع الكتابة فرصة افتح مخي انصح دوف بحمية تنفع نصي ما عنديش فكرة عايش بستنى أو ليش عايش بتمنى عايش بستنى
1: إيش بستنى
0: واهي بجوة فش باللمبة هو الوضع هو هو عضوي الشاشة اللي تتعب القرنية الجو الساخن ما بتسمع إلا هي من صوت المروحة بتفكر بالماهية ومش سكوية.

قاعد برا بس برا وين؟ قاعد برا بس برا وين؟ قاعد برا بس برا وين؟ قاعد برا بس برا وين؟ قاعد برا بس برا وين؟ واقف جوا والجوا وين؟ شوف إذا هيك مناح بعيد.

سعر كل شغلي غلي، خسي زرعها كنت ما عادت إلي، ما عادت إلي، ما عادت إلي. مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا،

0: راديو الحارة، راديو الحارة، راديو الحارة.
1: Jazz New Blood Tapes. It's about first album.

0: The start of everything, everything, everything, everything.
1: تسمعوا راديو الحارة.

بتاسد يا الحل في ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

0: قال لك لا عليه فوطه دابا داير يقول لك شي بحال شي يجيب شي اسمع صمت
1: اوكي
0: اوكي